ربنا فلا فرميت تغير الله تعالى نويا نكانا او كرنكو فلا فرميت تغير كرنكو لما نسكيني تبوكو بجينا نفلا لموري الله تعالى لكبكي اللهم بميسكيني تبونا ملون فدود كمبنا